محروسة من كل تبع تدنو ابقى هرسنا أتينا البروتكسيوني فيه هلقات ما نكونوا من قوة الستات تلنفات مش فعلا ريكولي تلا نحن في اسمك الربحة تلفريتا تلباتي وتلجستيسيا في الدنيا تلو الجلوريا تيما تلا أمين سلبي ريدنا سليم عليك سلطانة أم تلمينة هيا لو أوتمتان سليم عليك إليك نايت علشان أتروك ناتين كل تيبا ليلك نتنين أحنا نكمل فدالويت تدمو أيملا أفوكاتا تان تولينا تاوكلينين تيك تلهنينا ورينا وردان ترفنا من تليسو رتم بيرك تلجفتيك أهانينا أوبيا أهلوة فيلكن ماريا لفالينا دي سمالا بشيكوني سخرنا دا دويتا كستو طلبا للجيسو كونشفوت في الجو تماريا جيسو فيرب اتاب امنسل من مسير قبل ازمين ومويرت في ازمين من ماريا بيرني ين نمتتات مالو داك الجسم فمنيلي من لكتر تينرو لمنو الثورات لومانيتا هي نمديتا الفيديو ديفين بريزنتي بداو الاول مومنتي اللي فيهم يبدا يجي فورمات الجسم تيت داك الجسم لكلو يتولد يموت ويرششتا السالفاسيوني تا الدنيا قديمك يسوع لتكبر في الجوف تبين تلبنيت ان رسا للدوق من السلين كله اللي في الكان تالجو تأميتهم ام أقلين من روح سبيريتوالي لما تنقرج أدين يكبروا ويرسقوا لين اليوم تتولي تحو جيسو ام نسل في الجو نطلبوا املا للأميين والمسيريين بمحبة أفاد على دوق للنوشنتي لسيد فيلدو نطلبوا قال داو ليشتيقوا تربية داو الفاميلي لقد يستناو تربية من عدين مش دفكولتا تقال داو ليعملوا أبورد مش يسيبوا الفاتح تلقى وداو لقد يصبوا بش يعملوا أبورد بش يسيبوا من يينو ويقبضوا في دين السيتواتيون هو جيسوس أجرمين

0: ఆత్మలై మీ యొక్క ప్రగతి వస్తే మీరు ఎక్కడి ప్రవర్తన చెప్పి Gloria en el cielo, ven un Espíritu Santo. Gesù Eucaristia, il lupo al viso vina, nishti nitol buf mafra, uminni collo cnina, nishtia colla mhabba, liyen en faitali, inuede le attisien, ma ye se lo fedi, sin nali itibis meri, id adis mikis altnati, e con le tre denti se mette a plato. Slimaric Maria, vi grazie a me, lei mia, e perché ti vuoi stendere, e mire che il frutto di Dio è Gesù. Gloria al Messiele, bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, Meshine Titetie, Halline at Felhama, Wittai, Talel Nitmie, Haris Nellum Mudeye, Melhazen Mithu, Alimni, in Hope Stile, Kulhi, Gesù Mahu, Sirna Lintim Smeu, Yet Addis Mekijis Altnate, E Kulit Lutet Semek Dabta, Slimaric Maria, vi grazie a me, al mio nemico, perché ti vuoi stendere, e mi ricordo il frutto di Dio, Gesù. Gloria al Messiele, ben lo Spirito Santo. Sponte il tema dal Papa. Sirna reito, dismeuit, ed adis me figli saltate, e con le tue tenti se mei da parte. Slimaric Maria, vi grazie a me, al mio nemico, perché ti vuoi stendere, e mi ricordo il frutto di Dio, Gesù. Gloria al Messiele, ben lo Spirito Santo. Alla Messiele, no frilec danilio vital, il xibiet, il clip, il hidma, il fat, with batia collatie, fa das ihama Gesù vivne, li copri offri, li lunnif sub l'Eucaristia, al helsit tardinia. Amen. Lili Spirito Santo, li mescia, li Gesù, ta'al helwa uumri, i mesci, li lupol, vi kunta awalia, مشين كون شوت تالي محفتية ما ماريا أم المولاي وأم الكنيسيا لتولبو موت بيتشالي سكنت الفيمي تال بابا تالي سفيت تانا هال دان الشعر سمي كيل أركانجلو ادخل علينا في التأبيدة كنين لينونا تانا كنتر الهزم ويتنسيس تات دمونيو إراس نوالا لتربك بالهرقة انت لقوة فوسط التاية السماء ادفى بالقوة تلا في الإيه تالنفان للشتان والإسبيرت يزينا الأخرى ليتجرعوا في الدنيا التنفيذ تالروير أكفو لسم تالمسير تالبن تالإسبيرت السانتو أمين اليوم التاية في المولين
1: Thank you.

تفكيرا عزيزا تهونا جوردي موسكات مش شارع عردش فلو الخمس سنة من الموت تيو لجرات في السبع تاوستو 2021 أتمنسي ونفكر بوزة كبيرة من الجنيتور تيو لينو ومارستا هوه تشالتين ومارتو جيسيكا أختو فرانسيين إن بوتييت تاليتا وجورديين تسييت بوستا رابا وخبيب سلسي قديس بصفرة جواروهو في الكنيسة بازيليكا تماريا بامبينا في الشارع نار السبا تاوسو في 89 ستافرودو في تابينو ونار 8 تاوسو في السبا وكوارت تافلاشيا في الكنيسة تجسو نزارينو في الشارع نطلبوكم تنعدو معهم وتفتكروا فيه في الطالب تاكم نطلبو عالهم نجودي أتيح أمري المستريح تديم الدار تديم يدليلو يستريح في السليم أمين جسو ماريا وجوزبي نحبوكم سالفا لرويا وجسو ساكرامنتات يقولو خنينا وكاريتا من لرويا تالبوركاتوريو تفيلو من الفيني نأسلو من النار خودو من الجنة ميك بشيجو يقودوك آلة ترنتا جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهو بيش تتهلس دنيا من في الجستيسة تياك عدين تيو وتقيدو في الفرح اتين تياك امين

مالغوستا التفكيرة بروغرام تديسك من المودي السبت في الديسة تفلودو بريبتيزيوني السبت ستاس في الديسة بالليل وبالخميس في النفسية ورا نفسنار.

سامية راديو بامبينا نتيكو مرحبا متى الحين هو ديسة تفلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارة عوديش لشاندر فوق الفريكوينسة تاتمينية وديسين بونت ليتا في الافم كيفو كول فوق الانترنت فوق الويب سايت تالباروشة تانا فوق تويتش فوق شارة بيريج دوت او ارجي ينتشالي نتيكو مدوة طيبة وملقاكم البروغرام يهور في السنسينا مالخوص تالتفكيرا بروغرام دادسكي من المودي Xandira diretta, trasmissione live, l'umu wa il-sibt, it-tminja ta' wissu ta' s-sena 2026. Fil-waqt li nittamel li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu wahna, infakkarkom li daw kolla li xtuqu jamlu kuntat maħna għal-dediki requests jew suġġerimenti jistaw jamlu dan permezz ta' żewġ mezzi. Jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu inċemplu fuq il-numru l-antik tar-radio tat-telefon 215587-14 nirrepeti 215587-14. Mena l-lum il-program san n-dedikawx għal dawk li jajdulom cover versions. Għamilna kam il-wieħed tal-cover versions imma tal-lum songs illi mandaqux fil-program l-oħra li għamilt tal-cover versions. Il-cover versions tkun dik is-song, toħroġ song. Imbagħad snin wara l-istess song terġa' toħroġ minn kantant, kantanta jew grupp differenti. Dawk jajdulom cover versions it-tieni waħda li toħroġ. Dawn kollha kienu hits meta ħarġu dawn is-songs. Mena nibdew bl-ewwel waħda, il-grupp popolari ferm fl-Ewropa kollha anke l-Amerika mill-Iżvezja, ABBA, Anjetta, Björn, Benny u Anne Fried, 1979.

زنقره كانت ربحت سان ريمو تال 1969 فلاول بارتي تال فيستيفال كان كانتا داك لسمينا بوبي سولو في التيني بارتي كانتا تدين

في كيرا عزيزة تهونا جورج موسكات من شارع أردش فلو الخمس سنة من الموت تيو لجرات في السبع تاوسو 2021 أتمنسي ونفكر بوزة كبيرة من الجنيتور تيو لينو ومارستا هوه تشالتين ومارتو جيسيكا أختو فرانسيين النبوتيات تاليتا وجورديين تسييت بستقرابا وخبيب سلسل قديس بصفراج واروهو في الكنيسة بازيليكا ماريا بامبينا في الشارع نار السبا تاوسو في 8.5 تفلودو في تابينو ونار 8 تاوسو في السبا وكوارت تفلاشيا في الكنيسة تجسو نظرينو في الشارع نطلبوكم تنعدو معهم وتفتكروا فيه في الطالب تاكم نطلبو عالهم جودي أتيه أمري المستريح تديم الدار تديم يدليلو يستريح في السليم أمين جسو ماريا وجوزبي نحبوكم سالفا لرويا وجسو ساكرامنتات يقولو خنينا بكاريتا من لرويا تالبوركاتوريو تفيلو من البويني نأسلو من النار خودو من الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنيتا جسو هنينا جسو هنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياج ديفيني تكريستو ابنك عروهو بيش تتهلس دنيا من في الجستيسة تياك عدين تيو وتقيدو في الفرح اتين تياك امن

الأسطورة اللي كنا دو منه فيه اللول أري اللي أعمله أري مهوت من لول كتيب تسلاتن هل نسموه في المكين في ذاك الزمين إليا وصل في الغورب المنتمية تلملي أميك دهال فلار وادا اللي يلجو فيه ولا قال له أخرج وأطفو المنتمية قديم الملي ورا الملي عدا ريح قوي بصحة ليفرق المنتمي ويفرق البلاد عدا قديم الملي إما الملي ما كينش في دان الريح ورا دان الريح تنسى كلارت إما الملي ما كينش في دين التزيزة ورا التزيزة كنا من نار إما الملي ما كينش في النار ورا النار انحست زفة حلوة وليا كيف حسا أتويتشو بالمنتل خرج برا ووقف في بيب الأرض.

illi akkumpanjana il-ħin kollu. Ġesu illi jiet mana il-ħin kollu fil-momenti zbieħ u fil-momenti koroħ, fil-momenti ta' tgawdija u fil-momenti tal-glorja. Ġesu jiet qrib tagħna. Il-mod partikolari jiet mana fil-momenti ta' tbatija palma ġralhom l-apostli meta kienu fid-dajsa f'dak il-maltemp. Palma qal l-apostli għamlu l-qalb jiena għoti bżew xejn, jgħidha lilu lilek, għamil il-qalb jiena għoti bża xejn, għamil il-qalb ara tibża, jiena Ġesu li ben talla mamu l-bniedem jiet miegħek. U ħbib tiegħek jekk Ġesu għamana, min jista' jkun kontra tagħna? Anke jekk il-ħajja tagħna hija diffiċli, anke jekk fil-ħajja tagħna hemm il-mart, anke jekk fil-ħajja tagħna hemm l-inkwiet, jew nagħmlu l-qalb, jew ma nibżgħu xejn għaliex Ġesu qiegħed magħna. Hekk x'in jgħid Ġesu għamlu l-qalb jiena hu, dik il jiena hu tfakkarna li huwa Alla. Hekk meta l-imbierek kellem lil Mosè, Mosè qallu imma x'inhu mmur fejn il-Faraw, min ngħidlu li jint, x'inhu l-isem tiegħek? U għalla l-imbirek li Mosè għajdlu, għajdlu jien li jien. Mela Ġesu l-apostli u lilna maħħom jgħidilna jiena hu, Ġesu qed jgħidilna jiena divin, jiena Alla nnifsu, għamil il-qalb la tibżax, jiena Alla illi ninsab miegħek, jiena l-Emmanuel, Alla li ninsab fost il-bnedmin, Alla li jimxi mal-bnedmin, Alla li jakkumpanja lill-bnedmin. U propri jekk quddiem dak ix-xenarju titfaċċi quddiemna il-figura ta' Pietru illi kif ngħidu bil-Malti dejjem jiżatta ċ-ċiftit frott l-innoċenza tiegħu, frott il-qalb sinċira tiegħu, imma miskin dejjem jiekola, dejjem tiġi ħażin. U lil Ġesu x'jgħidlu meta jarah mixi fuq il-bahar, mulej, jekk huwa int, ordinali niġi ħdejk fuq l-ilma. U Ġesu jassiguraħ bliek bħal-konfidenza ejja jgħidlu lil Pietru. U Pietru jinżel mid-dajsa u jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. L-Evangelista Matteo jgħidilna iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, ħabat jerq u beda jgħid u jgħid salvani mulej. Hekk Pietru emmen li dak huwa Ġesu, kellu l-fiduċja, kellu l-fidi li dak huwa Ġesu. Waħħal għajnejh ma' jnejn Ġesu, beda jħares lejn Ġesu u jimxi fuq l-ilma. Imma fil-mument li ir-riħ beda jonfoħ u l-mewġ beda jitħabat, Pietru jitla fl-attenzjoni tiegħu minn fuq Ġesu u jibda jereq. U din hija l-esperjenza ta' kull wieħed waħda minna ħbib tiegħi. Jekk aħna bħal Pietru niffukaw fuq Ġesu, inħarsu lejn Ġesu, aħna kapaċi nimxu fuq il-mewġ tal-ħajja. Ġesu għamana, Ġesu jagħtina jidu, imma fil-mument li aħna nitilfu l-ħarsa tagħna minn fuq Ġesu u nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq il-biżgħat tagħna, fuq il-futur tagħna u fuq tant affarijiet oħra, aħna bħal Pietru nibdew nirqu. U din hija t-talima fundamentali li qed jagħtina Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Ġesu mhux qed jgħidilna li fil-ħajja tagħna mhux ser ikun hemm mewġ, għaliex il-ħajja ta' kull bniedem u anke tan-nisrani hija akkumpanjata mill-mewġ tal-ħajja, għaliex aħna fid-dinja qegħdin, imma Ġesu qed jgħidilna għamlu kuraġġ, għamlu l-qalb la tibżgħux, ħarsu lejja jiena hu, imxu fuq il-mewġ tal-ħajja, imma komplut fuq il-ħarsa tagħkom fuqi u ma jonqoskom xejn. Għax fil-mument li tneħħu l-ħarsa tagħkom minn fuqi bħal Pietru tibdew tinżlu, tibdew terqu. U Ġesu mett jiedu u qabad lil Pietru ma ħallih xierq, imma jgħidlu, anzi jċanfru, bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Kemm niddubitaw lil Ġesu ħbib tiegħi nibda minn jien l-ewwel wieħed. Aħna li ngħidu li nemmnu f'Ġesu, aħna li ngħidu li mexxin wara Ġesu, imma ħadna drabi għalina Ġesu jibqa' personaġġ li naqraw dwaru fl-Iskrittura mqazza, għalina Ġesu huwa dak li naraw impitter fl-ikoni u fl-istatwi, imma Ġesu għalina ma jsirx personaġġ ħaj
اللي يكمبانيانا في الحياة كلين ودنيا الأبزة كبيرة دنيا الماتوريتا كبيرة اللي احنا نريد نعمله في المشيان السرنياتانا اللي جسوا لينا ما يبقاش حاجة اللي نقرأ دوارا في السكريتورة مقاتسي ونكلا في الستوريا جسوا ما يبقاش لينا ربريزنتاتسيوني بالتوريكا فوق اللي كونوا في الستاتوي إما جسوا يصير لينا داك اللي تسهو فيرو ولا فيرو بنيدن اللي يكمبانيا ليلي وليلك في المشية الهية كان مزون اللي نطلموا دين التليمة كان مزون اللي جسو كيف جانفر البيترو يجانفر يكمبي يجانفر للكلية واحدة منا يبنى دمين تفيد زيرا عليش تدو بتاعتو عليش تدو بتاعو مني ملا قامل القلب ينعو تبزو شين إنه ببتيه نطلبوا للسبيرتو السانتو بيش ديك الفيريتا اللي ينتبقبق في القلب تانا بيش نكون نافو للالا تتصرف تسو في رلاتسوني انتي ما معلا لنبيرك في البرسونة تا كريستو ابنو اللي مويش شي برسوناتش تا الستوريا بالبيا تا البندمين اللي جاو مارو وخلو لنبات تاخون فوق الدنيا إما جسو تسو لبنتالا مامو البنيدن اللي إيت يكمبانيانا في الحياة تانا جسوة اللي بنتلا من البنيدن اللي وزفة هلوة موجنا كيف خاصي البروفيتا إليا خاصة إما ما راحش أشوف يامنت على المبيرة كنا عدو مساج بنيدن في البرسونة تا كريستو ولك هنا فورتنا تهف نكتر من البوبلودي تالانتيك تستمنت اللي يسبرينساو للالا في المراكل في الجوبيت إما ما راهش بينيهم ما مسوهش بديهم ديك الشورت كبيرة اللي كلهم لابوستلي اللي يلدان الله اللي كانوا يلهم يستناو بقالا بوبلودي عالميت تسنين اللي هم كسان باول في الأريطة اللون في التراتيو الروماني ييت اللي قلب توجو عليش البوبلودي ما أتشتاش للي بنتلا في الوقت اللي فخرهم عليش البوبلودي هو البوبلو المزول تالا تالانتيك تستمنت وسان بول يدلهم تاخهم يا لادوتسيوني تولي تالا تاخهم يا البلوريا تاخهم الليتورجيا الريتي والليجيات تاخهم هما الباترياركي وفوق كلش كريستو جسو بحالا بنيدن خارج من البوبلودي وفرطان تهفنا لود كيف نقرأ في الفانجيلو ما أتشتاوش للجسم وبروبيا كنبتيي أهنا مالفيدي اللي وصلونا لبوستلي داو بلستسة بوستلي اللي امشاو ورا جسو اللي سمو للجسو اللي راو المراكلة تا جسو أي وهنا نبرتساو دين الشورت كبيرة اللي احنا انسارة اللي جسو علينا وتسو ربتانا اللي مش بسنا منفيح إنه القويدة تان وداك اللي يمشينا وداك اللي في الحياة تانا تكون يوم يملنا القلب يتينا الكوراج ويسيقرانا اللي وديا قريب تانا إيه ونخلو الحارسة تانا نفكاو ديا فوق جسم اللي هو قريب تانا إيه وما ندبتاوش أليش في المومنت اللي ندبتاو أهنا بحال بيترو نبدو نرقو إيه ونكونو ميس بندمين تفيدي كبيرة وما ندبتاوش إكو في الحانات في الفانجيلو تلوم شينيالا ما تويد إلا متنبات اتنين تلو في الدايسة جسو ما بيترو الريه وقف إك متى جسو يكون فوق الدايسة تالهايتانا المالتان بيقف الريه يقف أشيك جسو ومانا مين يستيكون كونتراتانا وفي ذاك المومنت اللي لابوسكي كل اللي كانوا في الدايسة عارفوا للجسو مش بس بحالا جسو بحالا الحبيب تاخهم بحالا الرب تاخهم إما تسو بحالا علا تانت اللي لابوسكي بدو يعيدو تسو انتي بنالا ونشتحتو قديمو يقنوخ ويدوروها يكون ببتيني هنا الأوانك البروغرام تانا عليش السار هفنهين يكالا يريد نلتقو بحلوم 8 البروغرامي هو كليم هيا من قلبي نشتقلكم الكل باتشي وجيد.

تكون مبيرة كون فخر جسو في السانتسمو ساكرامنت قلب تا جسو خانينا غلوريا للمسير وللبان وللسبيرتو السانتو نطلبو البنفاتور هايين وميتين مسيرنا اللي انتي في اسمه ويدي تقدس اسمك تيجي سالتناتك يكون لتريتنت كيف السمك لا فلارت Snima Rik Maria, bil grazza memnija l-mulej mija kim birka jinti fost il-nisa un birak il-frott tal-ġuftijek ġesu. Gloria l-missiru, l-libenu, l-spiritu s-santu. Atijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriju fislim.

يكون إمبيرة هلا إمبيرة لسامي مقدس تيو إمبيرة جيسو كريستو فيرو هلا فيرو بنيدة إمبيرة لسامي تا جيسو إمبيرة قلب مقدس تيو إمبيرة قدام عزيز تيو إمبيرة جيسو سانتسمو ساكرامنت الارتان إمبيرة لسبيرتو سانتو باراكليتو إمبيرة كالبيرو مالا ماريا سانتسمو إمبيرة مقدس مقلاتا كونجيزيونيتا إمبيرة كتلو غلاريو ستاحا تسمو Mirek li Santa Maria Vergine uom. Mirek San Giuseppe Arus castis muta. Mirek alla frangibil andis in collatina.

وصل المومنت عزيز علينا الكل ايو نسقو بالقيمة والجبرة للارتال هل نلجيه الجسوة وكاريستيا اللي صحاهنا في البيعج تانا اللي يالنا في النقاس تفيد تانا الوقت تقربين انك طعف نمكن هديك ينجيت مليه

سامية راديو بامبينا نعطيكم مرحبا متى الهين وادسة فلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالباروشة تالشارة عودش لشاندر فوق الفريكوينسة 98.3 في الفم كيف كل فوق الانترنت فوق الويبسايت تالباروشة تانا فوق تويتش فوق شارة بيريج دوتو ارجي ينتشالي نعطيكم ندوة طيبة ونلقاكم البروغرام يهور في السنسيرة مالهوست التفكيرة بروغرام دادسكي من المودي Xandira diretta, trasmissione live, l'umu wa s-sibt, 8 ta' wissu ta' s-sena 2026. Fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu wahna, nfakkarkom li daw kolla li xtuqu jamlu kuntat maħna għal-dediki requests jew suġġerimenti jistaw jamlu dan permezz ta' żewġ mezzi. Jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu inċeplu fuq il-numru l-antik tar-radio tat-telefon 215-58-714 Nirrepeti 215-58-714 Mena l-lum il-program sa nindedikawx għal dawk li jajdulom cover versions. Għamilna kamil wieħed tal-cover versions imma tal-lum songs illi mandaqqux fil-programmi l-oħra li għamilt tal-cover versions. Il-cover versions kun dik is-song, toħroġ song. Imbagħad snin wara l-istess song terġa' toħroġ minn kantanta jew grupp differenti. Dawk jajdulom cover versions it-tieni waħda li toħroġ. Dawn kollha kienu hits meta ħarġu dawn is-songs. Mela nibdew bl-ewwel waħda, il-grupp popolari ferm fl-Ewropa kollha anke l-Amerika mill-Iżvezja, ABBA, Agnetha, Björn, Benny u Anne Fried, 1979.

من الكفر فيرجن تا شو ودي تا تري ستيب سخافيد وكل كانت سوتشيس انورمي في الهيت باريد انجليز وصلت ساتيني بوست في 1975 واحدة من الكام تا الكانتري الكانتانت كانديس تا الكانتري اللي ينبات مع الياش جوانهج في الهانك سنو

0: مرنا لورا السنة 1952 مع الكانتانتا الكانتري كنديس هانك سنو أفول ساشازاي وصلها ساتيلة بوست في البيلبورد كانتري تشارتس تال أمريكا سبع سنين ورا أفول ساشازاي رجح رجع بسوكس ومدان
1: From Memphis, Tennessee, this is a classic Elvis song.